وتصلح شعب كين اميغو اتكل لابنا بوتشوتش ترى هبرخون كيلاخ سابادو كيلاخ فين دي سيمانا قشبيلا هرمق يا كين قبل ديوشي بونا تشابا خن خلال ميغ نابك اشاخ كيلاخ تقروتش خي بروغراماسيون روشين كار صحبال قدنا ميتا تيتلان كل تشبام هبر قدنا ميت قبل ديوشي بونا تشابا كيلاخ تيخ ملتيو شوا قشبيلا هرمق يا كين وتصابتش وتسكيوت تقوار خرخا انكتكي كوتو تتت كيلاخ تيخ وتسكيوت تقوار وتصابتت ملتيوش قشبيلا هرمق يا كين ترخ براخون كيلاخ چاقا كاميك سابادو روطي لابج كينيا بونا قستكي لاتكو خورماغ بناوچوچ كينيا بونا خون روطي لابج اي كررا ترخ براقيكا 9 دي مايو چواقا دومينغو 10 دي مايو بان سيلبرار خبراقيخ لملاخ نمرو قيخكا خبراقيخ كن ماقيخ يكون خلال كاتيخ شابار ترخ اتكو بات ترخ براخون وصلاخ چاقا كتنشبيلا خورماغ ترخي اخير تاق موسيقى موسيقى دل ركوردون بيشة ترا Siempre coge mensaje positivo, no ya chavatet atunak, takatet naukasha hurmag canción, naukasha hurmag música, ujir tak música. Shkasha 22 minutos traka las 8 orshin habra chaka, rutsila bach atkila hushbil, atkila familia, atkila amigo, natahur kanabaj, trajabra ur, o atko hurmap na uchoch, natahun siku kena familia, siempre kinya puna hurutsila bach. Los amigos y colab, cantón panaj, hurutsil kibach kinya puna trajabra hun kila chaka, Kinya puna huru tsirwech a Pedro Sosof, nuestro amigo Pedro Sosof, ndajeno hurkashaka, en Cantón Panaj, tsrahabrahun kilachaka, ha nhilalmir no hurkashak, chpom habrak programa, y kimeltushik puna tsran hilalmir no hurkashak. Chkakun hilalka amigos, sikola, takuchu tsrahabrachaka, mknatag siempre, nkaya herutsikibach, porque krara nkokishbilag, takankibahur kanki op, especialmente las amigas, nkibahur kanki op, itzbula tsrihi kmis, Y chica, pues, heptak tortillería, trajabra chaka, jabarzan chakwaj, hurutsil kibach, amigos, amigas, hayapuna, dajen kiban disfrutar al mismo tiempo, y cola en sintonía a través de Radio La Voz de Atitlán, chica, trak samaj, dajen kimori, trajabra ka sábado. Hurutsil kibach, nakashaje música, ujier tak música, nerkaj pnaba, rokulje música, ujier, trajabra ka sábado, Meltiushi chava, trajabra fin de semana, 9 jalbalik, jabra mayo. Katkikot, kashachi con canción, otskara kaskil, natahur kanavaj, kaskil, nkatismohur mag, wamhori hunasamag, kaskil, nkatkikot hurmag, kukin a familia, pnabuchuch, trajabra kasabado.

انا تا بون كاتشي بعدك كي اتناقشوا يا بكار يا مادا بريمير مول شو بين كا بريمير اكروستي كوم شراخو ميلو بشكار يا مادا ان كاتسين كارو داتوس تشكا يا اتناقشي تشوخا اكروستي كورماكا مكري تشكا تبناخو نوتيل خار كولين كانتون بناخ شراخو ميلو بشكار يا مادا بوركين خابين تومار داتوس

الفستيفال كي لاكسانيل اسكولين زو بروغراماسيون تقاكي كوتي مالت كاروكي صحابرا لكات قاقيخ وسكرين لقن هلا تيفاج قاسنش كي كوتي كاروكي نيفاميليا صحابرا لكات قاقيخ.

كون سماح كبنون تقا تشوتش لقلق كهرج ليف قسخ نيلا اوتيل كبنون حد كاستيك ديوس وستبنا سير بنديسين دو تقا ترا خبر راكا كيقير دياس دي مايو ديا دي تودس لاس مادريس.

يزي كيكرا غلاكي لاكشانيا كي لاكي تيماس قبنوك آخي تير تير ما كاميك تقا El homenaje a todas las madres, Kameltioshkachiva, y con la cupinta habrá acá oportunidad, y con la jun, con la historia, con la jun, con la mía, con tisten, con la rukin, relajrutia, con amga y coba, con la ij, así que bien a jorma, con la ij, ni que pijo que ya jun puel, ni kaka ki, garachka, maxin ki baba, ni kakiru y rumam habrá rachten, pero con la jikha, relajrutia, si baja, قسنم شي باخا كراتقا قسنم كاهاش قشاخ كيخلاش الى الها تشتنش بليلا اكرا بوس تقشر قاها با كم نقتخا روتيا اكرا بوس هاشتن تقشر لا هرمام كم نقتش كنو قيخ شو مريخ نهلاش نو بارو ايرام نهلاش نو تشوب نتكاش تبانو تيا نتكاش نا ياكنا نكم انشكارا كميك باكيتي هون شوكا نهلاش نكون بيخا بتسرا نو قيخ ريلا روتيا كون قيخ قاشر لا هبرا راج قد تستاش كأك نارو يوان نرقاخ كبرباري لخروتيا بيخ ما هوش خانو ما بلاش تنسي خوف كاميك نالاش تن بيج تا كاميك كرارن بيخ بل كون مومنت تشقاش قاخ كاه روك إنش بيخ با ما هوش بار خانو ما بشار خلال كولاك إلاخ تقينا وخري يوان كناب إن هارا كنك ساخ بنك أسلي مال كم بان كاميكين ما خروتيغن هلا نشبيك جوا كنك ساخ بنك أسلي مال جوز كارا هنا خاطر نحكي بالبنت اسلي مال كرران بيها برادة تشتن شلاهو مومنت بوس بيغ شلقا بربا ما هو نو باش خاروتيا بيروك إلا خنا وشو ياكرو إن إن كان نحاج بامرام شابا تساو باش بابا نكيك نخراج قار كيبال بربا نكيك نخرا برقاوج نرقاخ كبربا نهلالا تنقش بان كاروك إن نخلا تخك كول شبان روك إن خبرا رشتن نرقاك نبربا كرا بوس نقا برو تقاشو ياروك آس شبا كان بيخ برون كيكنا نهلاش نأوخ بكاس لمال تشقا نقبن جانو زيل خوة تتكول استوريك تتكول نتأت بشاغر خلال كيش بشاب نوياكنا تخبر داخي قيخ ديا دي لاس مادرس اسبسيالمنت كيش ميخ بس مو قانتا بالورار تاق اوز قفتش تاق وقولا قوقيترون قمامان قخلاتا مام سادا خب كم أشاق مام سادا خب نون او نقبيتنا تمامي كتبا خو مامي ونقبيتنا تخور ما كيش ميخ خوچاشنا قیون پنسار خوچاشنا قیون کاس مقایت بکوین تخا تز امپورتانت است چقا که کوم الکواشیلان قاب قواچ قا اوقریخا وقن مقچک نقاب وقن قمام کوکین قرا پس قنات بیخ سیمبر تا سیمبر نقبیخ یو دکن لاس ماماس مخاطرن که خوچ قان کی لخ پق وونا شناق نیم تر خلال نیات سم مخاطر اخ لخ چلال سی ودر پنت نکنو یاب کین چقا پس دیا قرا چقا پرو سی ماخون كوكو خوبا تشنق برو تان هلا سبام نيابا قولا قيه نكنهوش تسنتا بس ما عمين موم بخوناش كل باي ما عمو اكتر تاش كل باي تان هلا لبام نيابا يخماما تقانو كوم تان هلا رمور برو كان يقبيخ قاس لماس ما هو قلقوانتا كمي كوك اوز جواق نتكلا ديوسو كاروتقين ميانترس اوز قاوات قولا قوكين اوز قاوات قماما قولا قبابا بس كيك قهلا تقا قاي اقاكي قيخ شاني هابرا را استوري كيخلا شير الحد تشتن اشكر هك اسلي مال كمي كتوتس اي بوسيبلمنت انا تيرات نتشكيل قبل تشوكو هلال بيرو كاسليك ديوس كايوم بيهن هلال بيرو تت كي كولا كاسلي مال كي كونا ام ماما بس تياخو رابراسو تقيتيخ مامي كتبهو كتبيترا كيش ميه كي خبقيه بس نياك تسيخن هلال اتشنا قد بانجك ميك تسيخ دا الگو كي نتبيخ سيمبري حق تسيخن يا اتاقت كاسا بوركي ناتسات نير كولور ناتسات نقص بيان ناتسات نقص روتسيل قصنا نانا رشلا قص كيش بيو عرى روسا شاتاوي قص كي رشلا كات كاسنا ناساق ناتسات قصنا لوق اوه ياد كومناتي كن بيخرانا ما خون شركة تير بور كومناتسو اشتي كاتش لاناق جي كامي كات كاسا نبانا تشناقوكين اي كامي كاكوان كاسنا ماما قالنا يا أركوت إيه قالنا يا هورج نقني كونا نتاخ برك أوتر كاستيمال يا أتكم نجيك مشتاقنا بنزرها برو مينترس كمي كتك أسخت على الهيك برك أستيمال تيك توها أخ أونري

تنخ برك تغيخ قياكا نسيك سيك نوتا ولنقش بما برنامج نوتا دي دويلوس دون بخني ترايخ تشالاش خنكي قوغا خنكي بسونا خيكول كناش مروكي يربقناش بربيك لا فاميليا تشافيز راميريز اربانقيل كانتون بانول تراخنكي بان ريكوردار كاس دي مالش الاختيخ ماغدالينا راميريز كسيخو دانت قصاخ تر لو 10 ميسيس رونول بارتير تشوش كارو تشليف خوا قيخ 10 دي مايو ترن بار ريكوردار مكا راج خوسيفا ماريا إلينا فرانسيسكو روكاب تخيكي بيكا تشافيز راميريز تشقا ناتاشا مالكا لويس اتينا أنطونيو سوسوف دييغو تشافيز مندوسا اي ماريا مندوسا اني كاتشيك فاميليا نيكوتوخ تريديوس ستيا تاختر اشلانيم تران ما غابرا كاتييخ ماخون تشيك تشيكو خليل بربيكا تشقا ماريا كوت بوسبوي ربنقيل كانتون بانول تراخي كي غوغان كي بيسونا نرولا بكيوا ريلاخ تييخ ماهون تشيكو غليل انا مندوزا بوسبوي انتغنت قدساخ ترا وشيكا ايك شلا نقرنما ال 17 خلبالكا ايك مايو نتاشا رقيق الشيك كما كان فاميليا قاتا ديوس تيون تاش لنيم كوي كريل ترا رنما تقاتر نرولا بكيوا أميغيل لخكوت شيكاي تغنت قدساخ تراخون إيك ربنول بارتير تشوش كارو تشليف خبرا كواترو خبرا كايك مايو ماريا تراخن بزيخ خنر أول برواحا خيبرا فاميلياريس إما خون جيك تشوش تشليف أمكروكي جربو قناش قص ديوز ترا بوخشين ترا أرواتشران ما بربيكا كارمين إيكاخ أربانقيل كانتون باناخ تخنر أولا ريكميكا بروار لكا روتية كاندلاريا تشيفيليو تقتصاخ 16 خنا النقلة تشوشوشليف البينت دي فبريرو نتاشا تقاترا بربي أكارمين إيكاخ دغنة تقتصاخ تراخون خنا دبنو البرتير تشوشوشليف ال 3 دي أبريل خيبركا فاميلياريس ما هون جوش تشليف ناتاشا كي غيخ كل شيك خاتشناق كي بنون كنا خبركا ديز دي مايو او كلوا كل تاك كي غيخ شي كون لكا تيخ اي كولا جوش تشليف تقاتركا اكارم كامين كيخ نرولا بروا ركميك لغرطا دون قوان ايكاخي شبالان تقتصاخ ترخ أغنى النقلة جوجوجريف الـ 21 دي مايو إي تودا لا فاميليا بابلو إيكاخ ترنرو ركميكا بكيواج قارلق تشيل نيكولاس بابلو بيتسي كي تغنى تقتصاخ ترى 21 خنا ربنو البرتير جوجوجريف الـ 5 الخبالكا إيك إنيرو لا فاميليا نيكوتوغ سلاديوس شلانيم تركان ما شتكوي تاخ ترى كيل كيما كتخنى كيبنون جوجوجريف قصخاتر سنيور ترى شتيون تخبرش لنيم كو يكريل ترا كان مخ إبرا فاميليا بربيكا لا فاميليا مندوسا تينا إربانقيل كانتون باتيشاخ ترانكي ألمنتار كاسلي مالكا دييغو مندوسا رياندا كرشنغيخ بيرنس تشاقا ترا سابادو تخنا شجلانا رنما تقلا دوس إميديار شنكا نيكاقا يتقشو بنيرا 91 هنا تشتريف بال ريكولار كما كلا فاميليا يتوز لا فاميليا كو مندوسا بس خاطر سنيور ترا شتيون تخبر شانيم كو يكريل ترا الما خبرك تشيل شيلا تشيكو خليل قنوطا بيناك بربيكا لا فاميليا كوتشي غونساليس اربانقيل كانتون سان خويو تقان كبالا منتار كاسلي مالكا تيخ أنطونيا غونساليس أخشو مخاي كدخلنا اللوهو دي مايو قدساخ تراوش خيكا إيخ ربنو البرتيش وشلو تشليف شقال نتاشا كي إيخ كل شيك شاخري ترا نيكولاس كوتشي تشيكي وال قدساخ ترا 15 خنا
rukin kika ikro mono partir chuchuchliev y toda la familia en Kmelchichika y con Hidalga, hermanos, amigos, vecinos, trashumich que van, especialmente la comunidad del cantón Sajoyú, Shikanaka en Belorio, y Chakatra Mokik, Shbentahatra, Jabra Bakil, Chakul, Ashin Kahabrat, Chalash, Mahon Chichuchliev. Kata Dios, por cierto, Bachkalma y con Hidalga, Chalash, Hikol Ganlash, Chumruki, Harpoknash.

مكتوبش كاتشاباترا كومبانيا كتشالال تراخبرا كاتقاديخ تقشوبان كا لا سينغولا تارلي كون 11 مينوتوس ابغريترا لا ايجليسيا انتغنان عن الكتورار الابانكيليو ارشين خبراقيخ دومينغو نخسيكي خبراك لا بالابرا ديوس نخسيكي تشبوم الابانكيليو ارشين سان خوان نخسيكي تشبوم الكابيتولو 14 برسيكولو 15 على 21 نخبان كاسان تبارقي نقبيخ كومو رسبتو غيات لا بالابرا ان النومبر دل بادري دل هيخو y del Espíritu Santo. Amén. Tacara tiempo, ja Jesús, shbih kachika ertijón. Si kri bajo, netz katzah kara, anjelash katbaltzih, hanan shteñakana, ikim kutuh, tzanem lach titishiel, y ja, noya chikhun, ibishbil, para que Mahón nishkanakta iyon sino que inaral miyak en kehebkin y habrá diosil santil arshen khtitik kruchriyev Mahón nikuntak khnukom unar uyon porque Mahón utzuta imun utkikta pero vishish نقصيخوا يبتقين ينكرا نكناخ كيبكين نخرج نميخ إما هون اشتكيش نو يكتي يوان سنو كي كم لوك بشيخ ميخ يبكين شش pero اشتبان بنا خارو تليف ما هون اشترو سوشتا pero ishish shtinitsu yanan kinkanah kevkin khmeh chik chikhol shish ichqa kinkanah kala evkin khqiq arshin taqt biqah kapniwa ki anan inkol chik rukin imlaq tishiel yishish ukinan ichqa ishish wanan ibkin shish achanak khnima khabra atbaltsik intqitsakh khabra chkrak kira kho achanak nkho nabshin nrakho kara nimlak titishil yanan chka kishnwa kho ikrara kinkanak kara ikishkanak kara lukinkha خبرا خبا الروتيخة نملخ ديوس